ناديتك اليوم وامشي راجيا واللي خبيت دون شك معايا ارسل لامه النبي احمد مصليا عليه في من امرا نثر حكي

يشاء برعه أتتني الجميع دون سلبي ولتقود شل وقت تلبي لأوشل النشي وليد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن مدفعي ما حوت قشت أدر لي بالمنتقى وقلت لي ما والدوش والتقى وجاك لي ما لا يسأل هجبا في أبد

وبالهدى جادني حقا لتدين ما عيوب الذي كانت تنسلني وليعين خيرا كل تحين تجاهل مني بذكورها بكلمة المستمعة وسوق يميني تجاهل مني بذكورها بقمة المستمعة.

0: رب يا رحمن سخرني ما هي تريد كسب خير محسون يا
1: Pai Poko dan Syarihi Aisyah Sirini Adil Ahad Khalifah Sirini Ibn Jor Khalifah dan Mengkui Poko Fekrifah Aital Bin Yubari Kemudian dan Air Rakam Muhammad Fulat Rital Berupa juga datang jari di Sirin Abdullah Jakarta Khalifah Sirin Amsatu Jakarta Nyonyo yang ini tentu sintu Ini ay jangkat yu mak
0: Ya khairan bin rabbin qad raqim
1: Berupa juga batai Jam fakji ziarah Sirin Tuba Sar Khalifah Sirin Syekh Ibrahim Sar
0: وجي الي الذي ارجو
1: بدا كل فين وقم عن يوم جار الله حسري مصطفى صار خليفة سري باكسا منتم من زيارة بقوف
0: فارون بقرية
1: تلبل بايكو وزيارة سري شيخ باكي خليفة سري بار خريج باكي
0: وبكما وهم ينكى المجانين
1: يا من قول الحب والحب يلين يا قيام نخني القنين لا سليك له في الملك والحمد يجزيني ويخلف سري علي جوف لمباي يا مالك الملك يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل الحمد يا من جل

0: الجميع بالاماني بالزنابيل وبالنظام
1: بالبلد بايكون التم باتاي كير سيرين عبد السيلو خليفه سيرين ندام عبد الرحمن
0: ورسلي يا من امي دا قد الصلاه والسلام بدل كما
1: في سيرين بشير صار دالي دي خادم الرسول
0: الانبياء
1: والرسل مزال الكلام سيرين بشير صار مو يور اي نو في ديسكار دي دي وقتان مو وقتان

0: muy kokkon Serigne Mbaye Mbacke fa joge seti Serigne Khadim Mbacke khalifa Serigne Eliman Mbacke ziar ji Serigne Cheikh Mbacke khalifa Serigne Khassim Mbacke Serigne Abdourahmane Mbacke khalifa Serigne Afe Mbacke
1: fadran fakufana bihi ma yuqabu najdi fadlika hadidika liha watubi wakufahum kulam maghab idrib khulaban musrikin kullihim li khayrina
0: Serigne Bara Mbacke khalifa Serigne Morpenda Mampana
1: li hannaka ma'ani huwa al-karim ilayka la ila shiwaka marhabu wa fi hudaka la shiwa marhabu
0: Serigne Mam Thierno Mbacke khalifa Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke daru musti mo daru marnan sun mak ci no bakke dan ngeen ko ragne ci magal mi magal ci daru marnan
1: fi hasi dai wa tilka dai rajawta rahmataka ya rahim fa aqtiqir
0: majaa mak ci no bakke ngom talibi wu ko diko ziyara
1: tafadul bi sayyidil anani atbahu naraka di man mawlahu
0: buf jige batay mam ciano batay mom ngeen gis ñu ko ziaré tan bi fa fa tan ci kër gi
1: lakum min ka an akuna habada lak wa an takuna li araqada fika wa fil mustaqbal
0: ñu joge fa dem ziaré ji Serigne Modou Kara Mbacke di khalifa Serigne Ousmane Mbacke no reyni mu daru musti Serigne Amsatu Mbacke imamu daru musti
1: أنت الإله واحد القهار المانه الخسيس والجبار لك الخلائق مها والأمر ومنك يأتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقيا لكل
0: دار سرين مودو مباكي خليفة سرين عبد الرحمن مباكي
1: وثبه سلي وسلي
0: Serigne Moustapha Absa Mbacke di khalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacke di mag Serigne Kasso Astoudou Mbacke Serigne Abdoul Aziz Barangok Gueye Bind di khalifa Serigne Bara Mbacke
1: وفكك بي لا أكون أنيا
0: سيدي عبد العزيز بارانغو كي دي طالبي
1: في شر والجهر بلا أمراري منه طلبت
0: الفيم والصيام من يالو نيب
1: تحدد وبالخيور جمع
0: سيرين عبد السلام باكي خليفة سيرين إبرا فاري باكي
1: لوكيه التهليم أبدي ثم ينفهني ولا يريد ثم له كتابي وهو الأمين ونيتي
0: سيرين سام باكي
1: أبلي وهاب كون
0: سيرين سام باكي دي خليفة سيرين غاوان
1: فالله قيم آتش المهيني إن الإله تجه في التوبة
0: بفجوكي زيارة دي
1: من دانت الإيمان والإسلام
0: وكانت مدو رقية ko fi jaari Serigne Modou Kay Mbacke mi khalifa Serigne Modou Mamoun Mbacke ziaré ji Serigne Modou Mbacke khalifa Serigne Omar Mbacke
1: min kulli kufri mu'minan bi rabbi alfiqhu nafuhu salahu sa'i fi sa'il bilaqatan wa qayyi barakatul islam islahu jami
0: jogé fofu mu fa jogé ziaré ji Serigne Sidi Mbacke khalifa Cheikh Abdul Ahad Mbacke
1: karamatul wali an la yasiya fi sa'irin wa batinin kunkushiya rilwan man laysa yasalu akrama fa ja'a man ara'uhu wa karama nilu bima sakatu lil ilahi kama bi ija rasulullah
0: ziaré ji Serigne Cheikh Mbacke Bombali khalifa Serigne Mbacke Madina fekk fa fatam ci kër bi di ko ziar fekk fa talibé ñu bari
1: rabbi islahi
0: sami wa yashirli ya kër gango di jakkaro ba tay

0: ziyaridi serigne abdou astou mbake khalifa serigne modou ndoumbe mbake serigne omar mbake ngok di khalifa serigne amar fall mbake kadior ñu fekk ko mom tam ci talibé yi fatou kala lepp ci besu magal ci setan ziaré ji serigne dam abdourahmane mbake khalifa serigne modou dia mbake fofé dañ fa fekk serigne soubé mbake ziaré ji serigne cheikh mbake khalifa serigne abdou fatou khalif mbake serigne modou fatou khalif mbake sunu joge ci serigne cheikh mbake khalifa serigne modou fatou khalif mbake dem nak ziyare ji serigne abdou baxé mbacke di doomu serigne massamba mbacke serigne mohammedan diobbe di khalifa serigne massamba mbacke
1: فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت
0: سرين مصطفى مكي دي دومي سرين مسامبا مكي فاق وكنت لي بالمرجاني ñu dem nak fi moy secrétariat serigne mustapha bassirou mbacke ci keur serigne touba ñom serigne dan mbacke serigne cheikh touré serigne gueye ñom ño nek fofu ak yeneen ño xamni ño ngi ligi ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mo lañ fi dox soxna mam fati khari mbacke nak mom mo bintu serigne modou fati khari mom fa la wa presse radio télévision ak soleil ak ñepp di xewlo ci digalu serigne soba bassir mbacke mi organisation
1: إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والحناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق ودد استاذ الرسول تاد الإله طوبى لمن أتاه دون هواه لها عبد الله خادم الرسول دنيا أخرى حسمة وحي رسول صلى لجاه المصطفى الملوك بإسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل لي به قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالهاد وفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يزال يقودني إلى رضاك سل جلال افتح علي الدار فتحا لا يزال يقودني إلى رضاك سل جلال يسر لي العلوم والأحمال والصدق والوفاء والإقبال هنسر لي البداة والضلال وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة وسقت بقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة نزلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فاكرمني إكراما يدوم نزلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فاكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أثمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أثمنا أجب لي الحلال واصرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجب جاي المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفاد بعد ارتفاع وصيا أمراضي منع علي الدهر بالسلامة وبالسهالة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجحلني مثيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلي وجه قالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي غنى يسر لي الذي يجر لرضا ودفني بالمجتبى سوى الخدا ها هدك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا ها هدك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي موئلا ولدت في جيب النبي طه صل عليه ثم سد وجاها ولدت في جيب النبي طه صل عليه ثم سد وجاها نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكتفي سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكفي سرمدا خطوبا أسلم بي جسمي وقلبي أثمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسلم بي جسمي وقلبي أثمنا
0: ci bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñooñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci keur khalif général kul mourid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ño xamni mbolo mo xal mom lañ fa tassel ki ngeen gis di setam di serigne abdul aziz mbacke tew fa buñ fa joggé dem nak fep ni lañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibé ñeu joggé fu nek itam ñeu diko ziaré ci ñu joggé fa ziaré ji serigne murtada mbacke ibn qadim rasoul momitam am liggéey bu rëy boo xam ne mi ngi koy def ci yoon bi ba États-Unis am na fa yu bari yoo xam ne moom fay toppatoo ci jëm ci mbiri école ba nu fa jógee dem nag ziaré ji soxna Maymouna Mbacke bintu Khadim Rasoul soxna Maymouna Mbacke ngoog moom itam talibé jóge fu nekk di ko ziaré si ci bisu màggal gi moo nekk noonu kon soxna Maymouna Mbacke bintu Khadim Rasoul te téré alquran al karim talibé yi toog di ko ziaré ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi muy fii ci këram gi ci bisu màggal gi buñu bayiko ci ziaré yoy nak dem nak ba aynu rahmati batu yermane bi té nu aynu rahmati talibé yu bari ñew di fa xewri ci ci ndox mu sel momu ndox fekk nañu fa serigne bassiou sar mi xal bi moy aynu rahmati ne leen wax lepp li xamni li mom la ten bi ëmb
2: ten bi mi nga xamne moy tosanam mi nga xamne mo la ja xamal man ko ci jele ci lamiñu serigne fallou mbake ala sama waju nga xamne mom la fa taxawal tay serigne fallou mbake moy taxawal ko serigne touba mi nga xamne moy tosana ten bi serigne touba ñet xarit la am ñett xarit yoyu amul am ñentel ñett xarit Serigne Touba yi moy yalla ak yonent bi ak alquran ñoo ñett xarit Serigne Touba am dafa am na ci jamono serigne bi boba sama wajur man day nap day mi ngi ci wenn am benn laaj bo xamne dafa bayiko makk dekk salum ñi diko tudde xarit Serigne Touba ci tax ma jëk wax na serigne bi amul xarit ba lolo mom lañ ko tuddé ay sëriñ bi ma nga ñett xarit la am yalla yonent bi alquran ko xana mom baye ko makka mu xémem lolu mari day sëriñ ba xamuko lu ëpp ndoxum sam sam mu duyé fa litre ndox ci sam sam ñew salu ba nopplu indi fi ko sëriñ Touba fi Touba gi sëriñ bi daal ko mu fanaan ba ci suba sa sëriñ bi yónnee njaaj woolu sunu maam ku ñu wax Cheikh Ibrahima Sarr bu fi mën ni rekkal àll rek gaynde mu wala ko mu ñëw ba mu ñëwee dañu fanaanee ba ci suba sëriñ bi moom maa ngi fi nekkoon ñëpp ñaan na moo ñëw ba fii teen bi ne fi lu nekk nag du teen bi teen baa nga fee teen baa gunu teen bi ma nga fee fii sa tudd bi indi ndox mi la waaye teen baa nga ñu bàyyi fee li serigne bi ñëwee foofu daal di gorlu li nga xam ne mooy bant yi fi nekk laaj lu ngaska ñu jox ngaska loo xam ne dafa ànd ak bant yooyu mag ñi daa yor mu gas ak loxoom di jàngal alquran ba loxoom jeex tàkk ba loxoom jeexee tàkk mu sotti ci butéel ba bu mu dégg ba jax tàkk mu sakk ko loxoom ba mu fees maasale ko ay nu am na ñetti sakk-sakk sëñ Touba ko jëkk a sakk bàyyi Serigne Sarr mi fi nekkal sakk ko sëñ fan bi sakkaloo ko ma sakkaat ko Serigne Touba sakkaloo ma ko waaye sakk bu jëkk gi sëñ Touba ko sakkal boobam moo ko gasal boobam sakkal boobam moo gasal boobam ba loxoom jeex mu sotti bu dégg ba mu jax tàkk mu sëñ Touba mu bàyyi ko mu ndox ma ngiis ndoxum sam-sam moom mu maasale ko sag ko ba maase mu jublu penku wax ne wax mag ñi ne leen su ma jàngee multi ba sa xula araytu moo inna asba ma ukum xawaran fa man yaatikum bima yen mahinin na ngeen maase wax ne allahu rabal xaalamin loolu sa tubaa wax wax ko mag ñi ñoom taalibe yi mag yooyu nag bu ñu sàyyi sëriñ bi dañu dul xamati dara seen xam-xam lépp sëriñ bi lay yem du duñu am déwu nopp seen nopp yëpp sëriñ bi lay nekk du duñu am gis-gis sëriñ bi rek la ñuy xool seen i xol yi lépp sëriñ bi di jëm léeg sëriñ bi xool ñu fay ko sëriñ bi dellu jaaju wax na ko la araytu moo innaas ba ma wu ko ma xooran fa man yaayati kum bi mayen xiinin ñu ne fat mu dellu jaaju na ko la araytu moo innaas ba ma wu ko ma xooran fa man yaayati kum bi mayen xiinin ma ngi na fat mu geesu na allahu rabal aalamin ba mu ne allahu rabal aalamin ma ñëpp daal ne allahu rabal aalamin mu jóg rëddal boppam ci tànkam ne ana ñu ko saar mu ne ko maa ngi ñu mu ne ko ñëw mu ñëw mu ne ko toppal ma ndox mi ba jotal ma ko ñaan naa fi sun borom ndoxam sam-sam ak kaw sala fii moom sëñ Touba ko wax sëñ Fallou Mbake ko wax su la miam ñu ñuy liggéeyloo sama jur seen bi ñu koy liggéeyloowaat bi mu fekkee mu ne ko ñaan naa fi sun borom ndoxum sam-sam ak kaw sala sun borom may na ma ko fi toppal ma ndox mi ba jot ko naa fee ñaan ndoxum sam-sam tay bi diko jarignou serigne dem makka ndoxum kaw sala bu nga xaye ba nga ko jarignou da nga def aljana tay bi diko jarignou fa mayna malaka serigne wax ñu malaka
1: كلما أوخذوا نارا للحرب أطفى الله كل المهامد لمن يحشمنا مصليا على الذي يهمنا الله جميع الخلق والأمر بلا تناسء ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض نوما بينهما سبحانه ما السماء منه بجاي مصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إله كن بالمصطفى أوابي مدافعا أني وأن شئابي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف شدرك هو سحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا صدوبنا يا رب خطنا إلى الإسمة والنجادي عن كل مجر وبلاء اليادي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري أنت وأنت خوصنا من لرري أنت الذي أوليتنا ما يرخب فضلا فكفنا به ما يرغب نجي بفضلك حبيبك اللعاب وتبهم وكفهم كل مغاب اثرب خلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وقصنا بك من نار اللعب ونار هرب وافتنا كل النزب لسنا بإسنك الحشين يا وكيل فكن لنا إن قفيف والثقيل أتنا عن السرر والشرار في هاشه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رئيم فأقق الرجاء يا كريم بأيما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفحت نارك بمن مولاه يشي بلا إله إلا الله منك ترد القلم والسعي معا يشيد لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار قيد أمتي تفضلا وأسم أن قسمتي أنت ملاشي أبدا وجنتي عن كل سوء وأثن من فتنتي أبدي مواهبا يقيم أسدي في طرأة بمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانع الأسيس والجبار لك الخلائق مها والأمر ومنك يأتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأثور هو على الماهي وآله بدور وسهبه سلي وسلم في الدهور وجهت للآل الأليم أقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود لي النور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني تهليم من لا يخفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسنتي والنظر ولسوى أقلي ساق ما أذر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي يدير بالي ملكني الألفاظ والمهانية وفكك بلي لا أكون آنيا كون لي إطلاق للمرالي في شر والجهر بلا أمراري منه طلبت العلم والسعي معا تهدد وبرقي
0: يبقى.

الإيمان جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحت اللعين أغصت من دنياه زادي للجنان وأنقاذ للهوى

لم ينحني زجر ولا وعيد، وعمري إلى الجنان عيد، أخفى ليصف المصون الله حبا ولا إله إلا الله. هداني الله إنه البديع، وقادني له بأنواع البديع، برأني الخالق من سواه، وقادري من لا يرى شرواه. كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت، ترسي

وهبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جار البديع.

فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفا زمني جاورت ربي بلسان العربي.

نضي عليه نور اللسان والكتاب عزم على خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدبعي هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين حمدا

ثم على من حيث ما استدامرت يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضر قد مسني

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبي

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

طائر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

وسور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله.

الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرف

يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو

إلي بالقدم، وشر من يركب ذا سلاح، وشر ما يطير ذا جناح، وشر من يجلس بالكلام، وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا، وحية وعقدا

لي لك وديعة أبد. وهكذا دنياي مع أخرايا، ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن دمنة من

يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.

يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افتتح هذا الوجود بنور المحمدية الصاري في كل قضية، وجعل ببروز ساته اختتامه وانتهاء، وخص أهله الفاخر ونسله الطاهر بالأسرار الإلهية، فكانوا حسنا حسينا لأهل الأرض وللدين هما. والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ونواله. وبعد، فيقول العارف الذي حاص من الفضائل كل مهنة سنية، وتحلى بالصاهر والباتن وصار ديننه وخاية مرمى، سنس بالتاهر الذي حبه في القيامة منج من النار المحمية، مولانا سيد جعفر بن حسن من إلى البرسنجي نسبته ومنتمى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية، مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولى، وأثني بحمد موارده سائقة هنية، ممتتيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في القرآن الكريم والجبال، وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية، ويهم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الخواية في خطة الخطأ وخطى، وأنشر من قصة المولد النبي صلى الله عليه وسلم برودا حسانا عبقريا، ناسما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامح بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطري اللهم خبره الكريم بعرف سسيد من صلاة وتسليم.

وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد حمدت قزاله السنية وابن حاسم وابن عمر بن عبد المناف واسمه مخيرت الذي ينتمي للإرخاء الحليا ابن خسي واسمه مجمع سمي بخسي لتقاسيه في بلاد الخداعة القسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فعر واسمه خريش وإليه تنسب البطون وطدا ابن مالك ابن نذر ابن كنانة ابن خصيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سلك بهاسا سلك نسمت فرائده بنان سنية السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه صارح وأبا وعدنان بلا إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتمى فأعصم به من عقد تألخت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطه المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه خلدتها نجومها الجوساء هبسا حقد سؤدد وفقار أنت فيه اليتيمة العظماء وأكرم به من مورد الحني والروى عفس الإله كرامة لمحمد آباؤه الأمجاد صونا لإسمه تركوا الشفاعة فلم يسبح معاره من آدم وإلى أبيه أمه أسار لخرريهم البهية وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عثر اللهم حبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم

Ya. Umakasa fihim saran saqiman yuhanuna suqmuhu wa shakwa walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'ata ashurin qamariya wa ana lis-samani an yanjili hanu sana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا رحيم يا حاصر السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك أيها المبعوث رحمة السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا من وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبقوله عز وجل من قائل بالمؤمنين رؤوف رحيم السلام عليك يا من بلغت الرسالة السلام عليك يا من أديت الأمانة السلام عليك يا من أديت الأمانة السلام عليك يا من أقمت الحجة السلام عليك يا من أودعت المحجة السلام عليك يا من جاهدت في الله حق جهادي السلام عليك وعلى ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حبيب الله عليك يا هادي الأمة السلام عليك يا بصير يا نصير يا ظاهر يا طاهر السلام عليك يا معي يا عاقب يا رؤوف يا رحيم السلام عليك يا سيد الأنبياء السلام عليك يا أتقى الأتقياء السلام عليك يا أسفل الأسفياء السلام عليك يا أحمد يا محمد السلام عليك يا طه يا ممجد السلام عليك يا كهفا ومقصد السلام عليك أيها المصفه بالقيامة أيها السلام عليك أيها المظلل بالقمامة السلام عليك يا صباح السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل هذا جميل النهد هذا المرتضى هذا حبيب الله هذا السيد ومحيا كسمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة قراء حق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند سكر مولده الشريف أئمة سوء رواية والروية فتوبى لمن

وبارس صلى الله تعالى عليه وسلم وادحا يديه على الأرض رافعا رأسه وبصره إلى السماء العلية مما سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه سجايا ودعت أمه رضي الله تعالى عنها عبد المطلب وهو بلغ من السرور منى وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويذكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطى نصيفا مقتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكهل الحناية عينا وخيل ختنه جده عبد المطلب بعد سبع ليال صوية فسيدة السماء وحفصا وردت عنها المردة صول ورد عنها المردة صوص النفوس الشيطانية ورجم الرجوم النيرات سما الأنجم الصورية واستنارت بنورها أحود الحرم والربا وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أداء له خصول السامي القيصري عصرت من صرفاته العلوية وكسر سرير الملك كسرى لهول ما أصابه وحراه وخمدت النيران المعبر من البلاد الحجمية وجفت إسكف واقف موجها السجاجة ينابي هاتي كالمياه وفاد وادي سماوة وهي البلد الحرام الذي لا يحدد سجره ولا يختلى خلا واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي يومها على أقوال للعلماء المروية يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرام وحماه عذر الله ما حوره الكريم بعرف

وأرضعته أمه حين وافت عند ميلادته عليه الصلاة والسلام بشرى، فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية، وأرضعت قبله حمزة رضي الله تعالى الذي عمد في نصرة الدين هراه،

0: daromati mo nek ci ñom ci jom ji ci fayr ci fulle kenn ku ne mënon na dem yibi waye tay ñom ñep ñu ngi tok and ak ñun di dund guddi nga xamni moy guddi yonent bi ma sha Allah tay gis ngeen mbokk yepp ngi nonu ñom ñep gis nañ seen taxaway bu baaxa baax mu ngi taw waye serigne abou samad mbacke mom serigne raw balla mu ngi and ak ñun bokk ñun taw bi rek waye ñaan bu nango rek
1: خير وسلاما بي امي كلثوم الى القيامه ولي ربي بحسن القاتمه هنا وفي قد بجاه فاطمه صلي على ابيه والالي وصحبه ولستجب سؤالي وكن انيسي واهمني من الارر ونجني من اخترار وخرر ونجني ربي واهل داري هنا وفي قد من الاكدار ونجني والمسلمين من بلا والتقي جسمنا في قبر البلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير مختار واجعل حجابا بيننا وبين كل اسن والتقهنا الهينا يا الله يا نسير يا جليل اني حقير مهدم سليل فلتخنني بك وهب لي العرب بمن هلا جمله حكم وهرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي اليك في نيل سلام وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى اليه واغفر سنوبي وتقبل هملي ولي هب خير منن واملي يا من هلا هني المكان والهرل اني يا ساكن هنا وبمرل فكن انيسي واصفني من سقم حتى اكون سالكا خير لقم يا هدل يا مسل يا من يؤمن انت مجيري هنا يا مؤمن فابدا كن مؤمني يا سال جلال من كل سوء وحساب وللل يا من خلا عن زوجة وعن ولد هدني وهد جميع أهل سال بلد وجل إليه مسكني توبى أبد مستسمها بجاه خير من هبت وصليا عليه أفلى صلات وأهله وصحبه سوي سلات وكل من قدمني أو سارا فنجه واغفر له أو سارا وكل من أهبني أو مالا إلى يفر سقودا أو مالا وكل من ستمني أو لما فهب له توبة واستسلما فكل من أساء أسنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفيني أسى جميع العالمين ولتكفيهم أسى يا ربي أمين واجعل بنا بنا أهافية يجرني إلى القيور صافية يجرني إلى القيور صافية واجعل بنا بنا أهلمي
0: جرجب باي سيخ جاي موم سيرن مصطفى عبساتو نيان مو نيخ موم nga xamni موم لا أمال ñuy jël rek سيرن شيخ nga xamni taxawayam rafet lol ci gamu gi nga xamni si moy gamu darul moti batay ñu ngi and rek Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baaxa baax tay organisation bi tay ngeen ko jëlé tay lepp tawfiix bu baaxa baax waye yalla si mi ngi wacc taw waye gis ngeen Serigne Abdou Samane Mbacke mom Serigne Mourao Balla la nekkon sa jom je Serigne Touba Cheikhoul Khadim borom daru mukti mo nekk ñom

وفي سنة ثامنة فتح قريش الهدى وطائف النبي صلى الله عليه وسلم للبيت يوم جمعة لعشرين من رمضان وحوله ثلاثمائة وستون ثمنا وكلما أمر بسنة الأمين وطائف واتقاس من بني والخطبة عليه وكان يحلب على جسم النخلة في المسجد حتى أويل له من الأرض فلما أصارخته حبيبي ودعوا فنزل عليه السلام فاهتدنوا حتى سكن وقال لو لم وقال لو لم اهتدنوا محبة وفيها محبة سودة يومها لهائسة وموجود إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم زينب سكية وفيها حوادث خير هاسي كفا هاسي في فتل تهيل أنا قلبي أنا أمسكنا وفي سنة داسعة حج أبو بكر الصديق بالناس ومعه ثلاثمائة رجل ويسرون بطنة ويسرون بطنة مهداة إلى رهاب مكة وأمر صلى الله عليه وسلم عليه وصلى وأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ بالموسيم سورة براءة وأن لا يطوف بالبيت مريان ولا يهج بعد الهام مشرك بالله وفيها قسوة تبارك وحكم مسجد درار وقدوم وقود وتابعه وموت نجاسية وصلى نبي علي وفيها وفاة بنتي عليه السلام أم كلثوم الأرضية وفي سنة عاشرة كانت حجة الوداع فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس من المدينة يوم الخميس من سل هقدا ومعه أربعون ألفا أو سبعون ألفا أو مئة ألف أحوال مروية عن رواة وكانت وقفته بالمجمعة ونسل عليه يوم أكملت لكم دينكم يوم أكملت لكم دينكم وأنعمت عليكم بنعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ولن يحج وهدى الهجرة سواها وقد جمع قبل نبوتي وبعدها حجات عديدة واهتمر وهدى ما هجر أربعة حمر حمرة القضاء وعمرة من الهجران وعمرة مهاجرة وعمرة حديبية وأسلم جرير لقيتي وتوفي ابن علي السلام إبراهيم ونصر علي بمنا أو قبل وفاته بثلاثة أيام إذا جاء نصر الله ولما رجع إلى المدينة أقام بها بقية سوي الهجة والمحرم وصفر وفي يوم الأربعاء من أخير سفر بدأ به علي سلام وجاءه فهم به وسنها وأسار إسارة ساهرة لخلافة أبي بكر صاحب المهية فأحسنا علي على المنبر وقال في أخير خطبته إن عبدا قرأت الله بين أن يطيه سهرة الدنيا وبين ما هندو فاختار ما هند الله فبكى أبو بكر وخالف إناك بآبائنا وماتنا يا رسول الله بآبائنا وماتنا يا رسول الله فلما بلغوا عليه السلام بقوله إن أمنا ناس علي في صحبتي وماله أبو بكر ولو كنت متقصا من أهل الأرض قليلا لا تخذ أبو بكر خلالا ولكن أقوت إسلامي ثم قال عليه السلام لا يبقى في المسجد لا يبقى في المسجد في المسجد خوفة إلى سد إلى خوفة أبي بكر ثم أكد أمره
الخلافة بأمره صريحا أن يصلى بالناس فصلى أبو بكر بالناس أربعا أسرت صلاة في حضور إمام الأنبياء ورسول الله وأسلمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمر في بيتها إنستي لما رأينا من هرسي على ذلك فدخل بيتها وتوفي الله يوم الاثنين حين ساقت الشمس أو حين أصدقتها كالوقت الذي دخل فيه إلى المدينة في الهجرة والرسول صريح بين فمي وصدر عائسة برتي نقية وكان ذلك يوم ثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة ومكث عليه السلام بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن ليلة الأربعاء لاستخال ببيت أبي بكر ولحدم تقى فيهم على انتقال مصطفى إلى مقره لسنا ومهوى ومدة مرضي 13 يوم 14 أو 12 ولو من الحمر 63 سنة ففي نهي سلسها نصر دين وأقام سريع وأدى رسالة إلهية وحسن يقلسي علي والفضل ابن عباس وأسامة ابن سهل يناويل ماء وسحران والحباس وقفات والقفات هناك ولله در القائل الذي حج بلا بلا من يدعو سوق وأتنا حتر الله ونار الكريم يا أرتي سسين صلاة وتسليم.

0: لقد حضر المختار في الفصل خمسة علي كساك مع عباس والفضل قد ورد أسامة في القرآن ومما حمل اسمه فلم يرى في عينيه قط على رمل
1: فنا
0: في ثلاثة أسباب ليس فيها خميس ولا سرابيل ولا عمامة وصلوا عليه فرادى وكل أثنى عليه بما تيسر من مناقب هدلته بمناقب خيره مسرية وغفر له في موضه فراسه وفرس تحته خطيفة أمرا كان يتمتع بها وقد أمرهم بالسالك وهو

وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ساسات وصفات سنية مربوح القامة أبيض اللون مسربا بعمرة واسع العينين أكعلهما

قليل العم العاقب كالسلعية عزيم الرأس سعره إلى السحمة الأصلية وبين كتفيه قاتم النبوة خطعمه النور وعلاه وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من نفحات المسكية ويتكفأ في مسيته كأنما ينعت من سبب ارتقاه وكان يسافه المسافه بيده اليمنى فيجد منها سائر اليوم رائحة عرية ويدهها على رأس السبي فيعرف مسه له من بين زبية ويدراه ويتلألأ وجهه صريف تلألؤ القمر في ليلة البدرية يقول ناهيته لم أرى قبله ولا بعده مثله ولا بصر يرى عتر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم.

وكان صلى الله عليه وسلم سديد الحياء والتواضع يقصف نعله ويقهى ثوبه

وكان صلى الله عليه وسلم سديد الحياء والتواضع يقصف نهله ويرقه صوبه ويعلب ساته ويسير في قمة عليه بسيرة سرية ويعب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويهود مرضاهم ويسيه جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقه الفقر وأسوأ ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمسي مع الأرملة والسبل العبودية ولا يعاب الملوك ويخدم لله تعالى ويرضى لرضاه ويمسي خلف أصحابه ويقول قلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البحر والفرس والبخلة والعمار الذي بعض الملوك إليه أعداه ويعصب على بدنه العجر من الجوه وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له صحبا لا عليه وسلم يقل اللخوة ويبدأ من من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمهية ويتألف على الصرف ويكرم على الفضل ويمسح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى وعاهنا وقف بنا جواد المقال عن التراد في العلبة بيانية وبلغ ذاهن الإملاء في قضاء في فضائل الإداه المنتهى أتر الله وقبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عرف سسين من صلاة وتسليم

0: كاتمًا
1: تنن
2: وا بريفي دي توب لي جامباري كونكور جينيرال سي مصطفى امباكي لا نيو واو جامبالي كونكور جينيرال موم موي بريمير بريان واو موم موكو جيل كون امام خالد نجاي موكاي جوخ بريبي موميت جوخ نانكو انفلوب اك اي تيري خام خام القران واو جوخ نانكو انفلوب 300000 موم تاميت اك اي تيري خام خام اك القران الكريم seigne khalim ndjay mi nga xamanteni bi membre institut mouride institut moko jox diplome bi momi di ci liguey liguey bu am solo and ko ak ñom serigne cheikhou nambaki abdou wudot ak ñepp ñi nga xamanteni bi ño nek ci mouride institut

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون خمنا نيكو سيرن حبيب واخي نين ييب ني ماسي تيولو جانغ فاتحة اك فوكي الإخلاص اك بن bu ci nek andak bismillahir rahmanir rahim ñu yéne ko sunu mbokum talibé momi di serigne mbay gey sil waye addiyal ko cheikhuna al khadim radiyallahu anhu ak borom daru mu'ti ma nga xamné mo do non buntam ci serigne bi ak mbollem way dawli ak mbollem ñi nga xamné dañ leen fa fekk

توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر والرضا

فاسقون. وليقال ربي غير زيد عن الحصن. ما بك ماذا أني قبل رؤيتي وزرت له عبدا قديما لذي الأصنام بدالي.

0: أطلقوه في البر، لا يصحبنا شيطان.
1: إذن نروض الشيطان.
2: من هذا؟
3: شح جميلية؟
2: شح؟
0: ومن يستطيع أن يروض الشيطان؟

0: لقد بات الرجال اليوم وهم منك بين الخوف والعشق، ولو أمرت سيدهم لأتاك طائعة يرجو رضاك ويخشى خصومتك.
1: من كان كذلك فلا يطمع بي أبدا.
0: فمن؟
1: رجل يغلب شيطانه شيطاني أو يعدله.
0: ألذلك ما زلت تردين خطابك؟ لا تجدين فيهم عدلك؟
1: أريد منهم أمرين لا يجتمعان، الخضوع حتى يكونوا لي تبعا، أمرهم إلى أمري، فإن فعلوا رغبت عنهم ورضيت بهم جندا وخدما. ذلك الجواد الجامح ما إن نظرت إليه وهو يغالب ويستعصي حتى سحرني حسنه وقوته، فلما سكن وذل لي هان في عيني وذهب سحره.
0: يدندن بعض القساوسة يقولون كاهنة ونصرانية، قد كفرت إذن بدين النصارى واتبعت الشيطان. وأشدهم قولا الهذيل بن عمران أخو تغلب، يقول ما ندري ما هذه المرأة، تميمية في رهط أخوالها بني تغلب، ما عرفنا لها أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا، فكأنها مع غرابة أطوارها وغلبتها على الرجال بنت الشيطان.
1: ما نقم علي إلا أن الناس يلجؤون إلي إذا دهمتهم داهية أو نشب خلاف أكثر مما يلجؤون إلي، ولسوف يرى من يتبع من.

0: سحابة تمطرنا بعد أن جف الضرع وهلك الزرع.
1: هي كذلك بمشيئة الرب.
2: لن تمطركم.
0: كيف قلت يا سجاح؟
2: لن تمطركم.
3: وما أدراك أنت؟ هل اطلعت على الغيب أم هو هاتف من شيطانك؟ ما أنت؟ أين صليبك؟ هل تركت دينك وأسلمت روحك للشيطان؟

0: صدقت سجاح.
1: لا لا تقول هذا، فيعمكم الرب بغضبه، ولا تغرنكم تلك الساحرة الكاهنة التي ارتدت عن دينها، وإنه والله لاختبار من الرب وابتلاء ليعلم من يقيم على إيمانه ومن يتبع الشيطان.

0: بسيدي غطفان. أهلاً. عيينة بن حصن.
1: أهلا. مرحبا.
0: مرحبا. أهلاً. بسادة عبس وذوبيان.
1: مرحبا.
0: اجلسوا.
2: أنت نبي؟
0: أجل، أنا نبي.
2: ويأتيك الوحي؟
0: كيف أكون نبيا ولا يأتيني الوحي؟
2: ومسيلمة في بني حنيفة يزعم أنه نبي، فقد كثر الأنبياء فمن نصدق؟
0: تصدق نبي حلفائكم من بني أسد وهم الأقرب إليكم دارا.
2: هل عندك شيء مما أوحي إليك؟
0: الحمام واليمام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام.
2: نحن أهل الفصاحة، فلا والله ما زدت على سجع الكهان. ولكن ما لي ولهذا؟ أصدق من يصدق في الحرب، وأنتم يا بني أسد أهلها، وقد علمت ما صنع بنا أبو بكر في ذي القصة وذي حسن ثم الربذة، وكنا قد عرضنا عليه الموادعة أن نبذل الصلاة ونمنع الزكاة، فلم يرضى منا حتى ناجزنا بنفسه وأصحابه ومزق جمعنا. فالآن نمنع الصلاة والزكاة معا ونعود إلى ما كنا عليه قبل الإسلام، بل ونصدق أنك نبي إن شئت، ونجمع أقوامنا إلى قومك ونقاتل جميعا تحت رايتك، فقد ظفر بنا في تلك المواقع لافتراقنا، فاسجع ما شئت أو لا تسجع، وتنبأ أو لا تتنبأ، فاختبار ذلك ساعة اللقاء، والغالب بسيفه هو الغالب برأيه.
3: ألا يستطيع أحدكم شيئا؟ لا، قد صرع الفتى، تلبسه الشيطان.
4: باسم الأب والابن والروح القدس أرقيك. باسم الأب والابن والروح القدس عزمت عليك أيها الشيطان اللعين أن تغادر الفتى وترجع إلى الجحيم الذي جئت منه. أخرج أخرج أخرج.
5: تنحى عن الفتى، أنظر إليه.
4: أغرب قتلك الله، ما أنت وهذا؟
5: ما أراه يسكن معك فما يضيرك لو حاولت،
4: بل يضره فوق الذي فيه. ابتعدي، لا يجتمع عليه شيطانان.
6: بلى، لا يضره أن تحاول معه، لسنا جميعا على دينك والفتى كذلك، فإننا نعرفه.
4: بلى.
7: نهر

0: لا عليك، لا عليك.
1: أين أنا؟ ما الذي أنا فيه؟
2: قد فعلتها.
3: شوفي يا فتى.
0: لا عليك، همة زانة.
4: ويل لكم،
5: ما أقل عقولكم وما أصغر أحلامكم.
3: هل أحسنت؟ لئن بعت لأحد من الناس فلسوف تلحقك لعنتي حتى تصرع حقك.

0: أطال بنا هذا البلاء وعز القوت، وبدأ بعض الناس يهاجرون في أرض الله، فأشيروا علينا أيها الناس.
1: نوفد إلى كسرى لعله يغيثنا، ونستعين بالمناذرة فنحن في جوارهم.
2: قد اضطربت أحوال فارس، وما أحسب القوم يعينونكم إلا أن تكونوا لهم خدما، ولا أظنهم يطمئنون إليكم وقد كان في ذي قار ما كان.
3: إذن نوفد لملك الروم ونستعين بالغساسنة.
4: ولما يعينكم ملك الروم ولستم في طاعته؟ ما بكم يا معاشر تغلب وربيعة؟ قد رضيتم بالهوان وقد انقطعت بكم السبل، فلا أنتم لفارس ولا أنتم للروم ولا أنتم لعرب الجزيرة نجد والحجاز. تنبو عنكم الحوادث وأنتم كالحجر الملموم على قارعة الطريق، لا لكم في العير ولا النفير، يوشك أن يتخطفكم الناس. ألا ترد إليكم أخبار العرب؟ خليفة في المدينة يغالب أحياء العرب وقد ارتدت عن الإسلام، في اليمن وحضرموت وعمان والمهر والبحرين، وفي ديار بني حنيفة وأسد وغطفان وذبيان، وكلهم يطلب ملكا ويقدر نبيا. فما أنتم من هؤلاء؟ يوشك أن يتغلب منهم فريق فيملك جزيرة العرب، فإذا ملكها مال عليكم فألحقكم بملكه ثم جعلكم عبيدا.
3: فما الرأي يا سجاح؟
4: اجمعوا أمركم على أمري، أملك بكم رقاب العرب، فليس لنا في فارس ولا الروم، ولكن نخرج إلى منابتنا، فقد جمع الله بي الحيين، أخوالي من تغلب وأبناء عمومتهم من ربيعة، فإن أطعتموني وخرجتم معي لا يمتنع قومي بنو تميم في منازلهم عن الانضمام إلينا، فنصير أعز العرب وأكثرهم نفيرا. فإن أصبنا أبا بكر في المدينة خضعت لنا رقاب العرب.
1: ونؤمر علينا امرأة؟ كيف تهابنا العرب؟
4: امرأة نبية معها جنود من السماء.

الآن نغزوهم في بلادهم، كلا في بلده، وتخرج الألوية معا كل في وجهته، حتى نحول بينهم وبين اجتماعهم تحت راية واحدة. على أن جيوشنا وإن كانت تتفرق في الأنحاء على الوجه الذي ذكرت، فإنها بخلاف أعدائنا تبقى موصولة كجيش واحد، وذلك بالبريد الذي رتبناه بينها وبين المدينة، حتى أتابع وأصحابي ما يقع منها وما يقضي الله فيها على حسب الخطة الجامعة. ويكون أبو سليمان خالد بن الوليد بمنزلة واسطة العقد، له الإمارة على لوائه ثم على الألوية جميعاً.

0: لوددت لو أذن لي خليفة رسول الله أن أخرج فأقاتل معه.
1: مقامك معه أنفع، فإن نقاتل على أمركم وخطتكم.
0: أصدق الله يصدقكم ويثبت أقدامكم، أما النصر فلا أشك بوعد الله. ما أعظم ما شهدنا من عمرنا حتى الآن على قصر الوقت. قبل 24 سنة فقط كنا جميعا على أمر الجاهلية، حتى بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحدا، ثم سبق إلى الإسلام في أوله نفرا قليل، والنبي يبشر وينذر، والقوم بين مكذب ومستهزئ. كأني أسمع الآن أصواتهم في دار الندوة وأنا بينهم. والآن رأينا صدق ما وعد، وليتممن الله الباقي، فارس والشام، ثم يظهر الدين في أصقاع الأرض. ولكن لأن كنا على يقين من هذا فلا ندري أينا يدرك تمام الأمر وأينا يعجل الله له أجله.

أصيب حظا من النوم. غدا تخرجون في جيش خالد، وهو الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.

0: هذا وقت مزرقتك يا وحشي، ضعها في سبيل الله ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أو خاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه، وإني بعثت إليكم جيشا من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك.

0: لقد اصطف الجيشان، فما أمرك؟
1: وعدني جبريل بوحي جليل فيه شفاء للعليل، فأنا بانتظاره. أما أنتم فبالبدار البدار ناجزوهم حتى يولوا الأدبار.

0: أقم الأذان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: هل سمعتم الأذان من جانبهم؟
1: اللهم لا.
2: اللهم لا.
0: اللهم فاشهد. قد أعذرنا إليهم مرتين. أحملوا على بركة الله. الله أكبر. الله أكبر.
3: اهجموا

0: هل جاءك جبريل؟
1: نعم.
0: فماذا قال لك؟
1: قال لي لك راحا كرحاه وحديثا لا تنساه.
0: بعد كل هذا الانتظار أظن أن قد علم الله سيكون لك حديث لن تنساه.

0: عيينة بن حصن، قد أمكن الله منك يا عدو الله.
1: أدركناه خلف أجل.
2: وطليحة الكذاب
1: لم نعثر عليه.
0: أين ذهب نبيك؟
3: لا أدري، ولقد علمت والله إنه لكذاب.
0: ومع ذلك أطعته.
3: مقتضى الحرب والوقيعة.
0: ألا إن شر الناس أحمق مطاع في قومه.
4: ألحقوه بأصحابه وشدوا وثاقه.
5: كيف أصنع بك يا عيينة؟
3: العفو منك والتوبة مني، وأنا سيد قومي، فإذا دخلت فيما خرجت منه دخلوا معي.
5: وكيف أعلم صدق توبتك؟
3: هل علمت مني قبل الآن كذبا؟ لم أكذب في عداوتك وجهرت بها وقاتلت عليها، فلا أكذب في سلمك، ولا ترين مني بعد الآن ما تقر به عينك.
5: هل ترضون هذا منه؟
6: نعم
7: نرضى.
6: لله درك يا خالد.
7: ألا ترسل إليه فتوجهه إلى اليمامة وبني حنيفة
6: حتى يفرغ من فلول غطفان وأسد ومن تابعهم، ثم يمضي إلى من ارتد من بني تميم، فإذا أمكنه الله من هؤلاء أمن على ظهره، فمضى إلى بني حنيفة وأعناه بمدد، فقد استفحل أمر مسيلمة واشتدت شوكته.
8: هل فيكم مالك بن نويرة سيد بني يربوع من تميم؟
9: أنا مالك،
8: مولاتي نبية الله سجاح بنت الحارث التميمية في حشد عظيم من تغلب وأفناء ربيعة تطلب لقاءك، فإن شئت فانهض إليها أو تهيئون لها ما يصلح لنزولها فيكم فتأتيكم.
9: وما تريد؟
8: ما وعدها ربها بلاد العرب، ولا يخالفها إلا شقي مغلوب، وأنتم قومها وأولى الناس بأن تتبعوها فتملك بكم العرب.

0: ما علامة نبوتك؟
1: السيوف الهندية والرماح المشرفية وجموع تغلبة وأحياء ربيعة على الإبل السريعة لا يخشون الموت في الوقيعة. وهؤلاء الذين كانوا على دين النصرانية صدقوا بي نبية لما رأوا الآيات الجلية، وإني امرأة أطاعها كل هؤلاء الرجال.
0: هذه زوجي ليلى أم تميم،

0: بلى، سجاح بنت الحارث. ما جئت لصدق نبوتك أو أكذبها، فلا شأن لي بذلك. لو كان الأمر عندي نبوة ودينا لما خرجت عن طاعة أبي بكر، ولكني أطلب ما تطلبين، ولا يهمني مما معك إلا السيوف الهندية والرماح المشرفية والمطايا الخفيفة والرجال الذين لا يهابون الموت. وأنا سيد تميم، إلا أن أحياء من قومي وقومك قد خالفوني فأوهنت قوتي. فإذا رضيت أن تجعلي ما عندك إلى ما عندي، فأني أرجو أن أملك بها رقاب العرب. وأنت من تميم وأنا أولى بك.
1: أو تجعل أنت ما عندك إلى ما عندي فتقاتلون تحت رايتي. وأجل أنا من تميم، فأولى بك أن تتبعني مع الذين معك. وإني وإن كنت تميمية الأب، فإن أخوالي في تغلب، وقد رضي هذا الرهط أن يخلعوا ما كانوا عليه ويتبعوني. واجتمعت إلينا أحياء ربيعة التي تقيم في بلادهم، تغلب وسائر ربيعة، وتميم إن شئت ورضيت، فمن يقدر علينا؟
0: مسيلمة وبنو حنيفة أولئك أيضا ربيعة،
1: وسوف يتبعني أو أغلب على بلاده، ولكن كل شيء بأجل. ألا تشيرين على زوجك يا ليلى؟ لا أكون أنا أكثر إشفاقاً عليه، فإني والله لأظن به على الموت. شجاعة وسيادة ووضاءة، أين تجدين هذه مجتمعة في رجل؟
2: أنظرك حتى الغد. لترى رأيك.
3: ماذا؟ ثكلتك أمك يا مالك، تنضم إليها على شرطها وتدخل في طاعتها وأنت الرجل السيد؟
0: والله ما أخطأت، ليس عندي خيار. لا طاقة لي بجيشها ولا طاقة لي بجيش خالد. أين المفر؟
3: لا والله، الفتنك حسنها عن نفسك.
4: ما علمت قبل اليوم أن الشيطان يمكن أن يتجلى بكل ذلك الحسن.
0: أقصري عني يا ليلى، أقصري، فأنا أعلم منك بما ينفعني.
3: لا والله لا تعلم، المال والسلطان وسحر المرأة فتنة الرجال مذ كانوا، فأدرك نفسك قبل أن تهلك.
0: والله ما ينطقك إلا الغيرة.
3: وما البأس في أن أغار عليك؟ وقد قالت أشيري على زوجك يا ليلى، فإني أظن بها على الهلاك، سيادة وشجاعة ووضاءة. بلى أشير عليك، قد انجلى الحق وانقشعت الغمامة عن بصري. والله لقد كان في نفسي شيء من منعك الزكاة وعصيان الخليفة، ولكنك كنت سيد قومك. أما أن تتبع كاهنة تتنبأ فهو خسران الدنيا والآخرة. هكذا إذن تعصي ربك وتطيعها؟ ارجع نشرتك الله لا تهلك.
5: ويل لمالك بن لويا، كيف رضي يطيع تلك الكاهنة التميمية؟ والله لا أنكلن به وبها، لقد كثر الكذابون. أشر عليه، بمن نبدأ؟
6: لا يكثرون إلا ليختلفوا، كل يريدها لنفسه ويطمع أن ينضم إليه الآخرون، فإن الحق يجمع والباطل يفرق. وأرى أن نتريث حتى نعرف خطتهم، فمن رأى منهم أن يقصدنا عجلنا إليه بخالد.
5: فإن لم يقصدنا أي منهم؟
6: إن وجدنا أن كلا منهم أقام في مكانه فقد علمنا عندئذ أنه اختار أن يناجزنا في أرضه وقومه. فإن كان هذا، وجهنا إلى رهط سجاح ومالك بن نويرة أولا، فهم أقرب دارا إلى خالد من مسيلمة وبني حنيفة، وقد علمنا أن جل تميم مخالفة لمالك بن نويرة، وأنهم يقيمون على الإسلام، إلا أن هؤلاء يحجزونهم، فإذا هزمناهم بإذن الله اجتمع إلينا مسلمو تميم فتقوينا بهم على مسيلمة.

0: ألا ترى يا عمر، هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام جلهم لم يرجع إلى عبادة الأوثان، بل إن أشقاهم ادعى النبوة، وكأن عبادة الأصنام على نحو ما كان في الجاهلية قد انقضت.
1: ما تصنعين؟
2: كنت عند الكاهنة؟ هل أقامت عندك الدليل على صدقها؟
1: ألا تكفين يا ليلى؟ فأني متعب وأريد أن أقيل.
2: وما كنت تخيل من قبل، فما الذي ذهب بنشاطك؟ أتحسبني عمياء؟ والله لئن لم تنتهي عن تلك الشيطانة لأفضحنك وإياها. تضربني يا مالك؟ قد بلغ بك أن تضربني من أجل تلك الساحرة المغتلمة. ألا تفارقني يا مالك؟ فإني مقيمة على الإسلام، آمنت بالله ورسوله، وكفرت بسجاح ومسيلمة وأمثالهما، وبرئت منهما وممن تابعهما.
1: أنا أفارقك دونه الموت.
2: نعم، ربما كان ذاك دونه الموت.
1: أطيعيني في هذه يا سجاة، فأني قد أطعتك فيما سواها وعصيت عادلي. لا تقصدي بنا إلى أبي بكر في المدينة، فإنه الآن في منعة، وقد استقامت له اليمن وحضر موت وعمان والبحرين وسائر ديار العرب، ودخلت قبائل نجد في حكمه وصلحه، أسد وغطفان وأحلافهم، ولم يبقى إلا بلادنا وبلاد بني حنيفة وخالد بن الوليد بيننا وبينه. ولكن نقصد من هم أقرب إلينا دارا، ونبدأ بمن خلفنا من أحياء تميم حتى نقهره على اتباعنا، فإذا فرغنا منه مضينا إلى مسيلمة في بني حنيفة، وقد أمن على ظهورنا من المخالفين لنا.
3: أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونها حجاب.

أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: سيلم سيلم،
1: لم أفهم موقفك حتى الآن. لماذا لا تريد رؤية رحمة؟
2: أفضل لي ألا أراه وأفضل له ألا يراني.
1: لماذا؟
3: هذا ما يريده الله، وإرادة الله فوق كل إرادة.
1: هل نبلغه بوجودك؟
3: كما تشاءون، فهو يعلم بوجودي. كيف؟ رسل الله يوحي إليهم ربهم بما تخفون، فإن التقينا فهو قدر من الله، وإن لم نلتقي فقدر من الله كذلك. يا ابن النواحة،

0: فارسك أفضل.
1: الفرس من الفارس.
0: هيا إذن سأسبقك ولو كنت على حمار أعرج.

0: ابن عمي، ابن عمي، ابن عمي، ويحي قتلت ابن عمي، ويحي قتلت ابن عمي، قتلت ابن عمي.
1: أبا موهبة،
2: هل أخبرت محمدا بقدومنا؟
1: بلى، إنه يقرئكم السلام، سيرافقكم أبو مويهبة إلى دار رملة بنت الحارث حيث ستقيمون. اذهبوا وارتاحوا.
2: تفضلوا.

0: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز لجيش العسرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، وقد رددها مرارا، فهنيئا لعثمان. وقد سمعت الفاروق يقول إنه لما طلب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التصدق لجيش العسرة قال: اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثلهم.
1: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. ومن الناس من يقول:
0: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله.
1: لم أختار، كنت أتلو ما أشار علي فؤادي بتلاوة.
0: لا أسبقك إلى شيء أبدا.

0: يا أبا علي بما ست قومك؟
1: بثلاث: بذل الندى ورد الأذى ونصر المولى. يا بني إياكم والبغي، فما بغى قوم قط إلا قلوا وذلوا.
2: قتل ابن قيس.
3: يا أبا علي،
2: يا بني تميم.
1: يا ابن أخي، بئس ما فعلت. أغضبت ربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. بني، واري أخاك وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة دية ابنها، فإنها ليست من بني تميم. إني امرؤ لا شائن حسبي، دنس يهجنه ولا أفن، من منقر في بيتي مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن. خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن.
4: كان علينا اللحاق بأولئك الصعاليك يا عاصم.
5: القعقاع وراءهم ولن يعود إلا بهم.
4: الكثرة تغلب الشجاعة وهو وحيد.
5: لن يعود إلا بهم، إنه أخي وأنا أعرفه جيدا. ما راهنت يوما على القعقاع إلا وفزت.
4: أهلا بك أيها القعقاع، أهلا بك.
6: وما يومكم؟ كيف أنت يا عم؟ مطر.

0: فما الذي تقوله يا مسيلمة؟
1: ماذا؟
0: لقد أخبرتك ما قاله محمد، والله لم نسأله عن مسألة قط إلا ولها جواب عنده.
1: وما ترى أنت؟
0: لا أخفيكم، إن كلامه يمس الروح ويتغلغل في الدم، ولما تلا شيئا من كلام ربه أحسست بخشوع ورهبة لم أعهدهما من قبل.
1: وماذا أيضا؟
0: مضت أيام ونحن نحاوره، نراقب سلوكه وسلوك أصحابه، والله ما جانبوا مكارم الأخلاق قط.
1: هل جانبنا نحن مكارم الأخلاق؟
0: أنا لم أقل ذلك، إن الرجال أكثرنا سماعا للقرآن وأكثرنا ملاصقة لهم، لك أن تسأله رأيه.
2: لم أسمع منهم أكثر مما سمعت منك، نحن الأصل وهم الفروع.
1: لا، كلانا واحد، هو الأول وأنا التالي، هو يبذر وأنا أحصد. ما حدث لك يا سلمى حقيقي، فكلام الله بلسم الروح، وستسمعون مني ما لم تسمعوه منه.
3: أبي بن كعب على الباب يا سيدي.
2: أدخله يقاسمنا الطعام ويسمعنا ما يريح قلب سلمى.
4: تفضل يا ابن كعب.
5: ذو الخمار الأسود العنسي، من هو؟
6: إنه عبهلة بن كعب رحمن اليمن، يقول إنه نبي كمحمد نبي قريش.
5: أله معجزات يؤيده بها الله؟
6: سمعت الكثير عن معجزاته وعجيبه، يقول إن ملكين يأتيانه بالوحي.
7: إنه فارس تميما الذي لا يشق له غبار، وفوق هذا وذاك هو زوجي وما هو فؤادي.
8: سلمت يداك يا أسماء، ألم تسمع ما قاله طريف بن تميم في فرسه الأغر؟ قال: تحت الأغر وفوق جلدي نثره رعف يرد السيف وهو ملثم.
9: دعنا من الخيول الآن ولنتحدث بما تمر به أرض العرب.
8: تعني دين محمد القرشي؟
7: أليس هو النبي الذي ظهر بمكة؟
9: بلى، الوفود تتزاحم عليه ونحن هنا لا نحرك ساكنا.
7: سمعت أن قومه كانوا يدعونه الأمين لصدقه وأمانته.
8: قاضي تميم الأقرع بن حابس قاتل إلى جانب محمد في حنين.
9: قاتل نعم، لكنه لم يدخل في دينه.
8: كأنك ترغب في اتباعه.
9: وأنت؟
8: لا أدري، لم أسمع عنه وعن أصحابه إلا كل ما هو حسن، لكني امرؤ لا أصدق إلا ما تراه عيناي وتسمعه أذناي ويفهمه قلبي.

0: ما هذا؟
1: 5 أواق أرسلها إليك رسول الله. قلنا له إننا خلفنا صاحبنا في رحالنا يبصرها لنا وفي ركابنا يحفظها علينا، فأمر لك بمثل ما أمر لنا وقال: ليس بشركم مكانا لحفظه ركابكم ورحالكم.
0: ألم أقل لك؟
1: ماذا؟
0: هو الأول وأنا التالي. لقد سمعت ما قاله وأنا جالس هنا. الحمد لله، الحمد لله الذي أظهر أمره.
2: الرجال بن عنفور، رسول الله يريده.

0: جزاك الله خيرا. من اي العربي انت؟ أتجد غضاضة في ذكر قومك؟
1: نحن هامة مضر، وكاهنها الشديد الذي يثق به ويحمل عليه.
0: أنت تميمي إذن؟
1: نعم، ولي الفخر
0: ونعم النسب، خلق الحلم لتميم.
1: وأنت؟
0: أنا عبد من عبيد الله،
1: من أتباع محمد.
0: نعم، أعزني الله بالإسلام، وأرجو من الله أن ينير بصيرتك ويطهر قلبك. سيجزيك الله خيرا لما فعلته بإرواء هذا المخلوق.
1: أدينك يقول هذا؟
0: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشتد به العطش فوجد بئراً فنزل فيها وشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقال له المسلمون: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر.
1: في كل كبد رطبة أجر؟
0: نعم، هذا ما قاله الصادق الأمين.
1: ما قالت العرب مثل هذا؟ لعمري ما سمعت كلاما أشد وقعا على النفس منه.
0: ولك في كل حسة حسنة.
1: إذا نفضت الغبار عن جوادي أثاب؟
0: نعم، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مسيلمة.
1: سلمى، ما هكذا يخاطب رحمن اليمامة وكلام الله يلقى في قلبه؟
0: هل يوحى إليك كمحمد؟
1: بل يوحى إلى محمد مثلي، وكما دعا إلى نبوتي أنا أدعو لنبوته.
0: هل دعا إلى نبوتك؟
1: نعم، ألم يقل بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا الرحمن.
0: هل كان يعني بقوله ليس بشركم مكانا؟
1: لقد جلى الله عن قلبك الظلمة لترى النور، وكما فخرت مكة برسولها ستفخر اليمامة برحمنها.

0: هل ما زلت تنتظر عودته؟
1: غيابه الطويل يقلقني. إنه من أشراف تميم وسلم، وهذا يرتب عليه أعباء عليه أن يتحملها.
0: تعني الحج؟
1: نعم، كان عليه مرافقة القوم للحج. كيف سيعرفه أشراف تميم وأسياد العرب إن لم يختلط بهم؟
0: أفعاله تتحدث عنه، وشهامته على كل شفة ولسان. هو لا يطلب السيادة، بل السيادة تسعى إليه. سيسود القعقاع يا عاصم، سيسود.
1: للقعقاع قلب شجاع مهدام وعقل شيخ حكيم، وهما إن اجتمعا في رجل ساد قومه. لم أقل ما قلته إلا خوفا عليه ومحبة

أقرأ ما يدور في خلدك، تتعجبين من صمتي وسكوني. لعمري ما أنا بأقل شوقا وقلقا منك، لكني أخجل من البوح بذلك أمامك. فعاطفة الأم تسمو على أي عاطفة، ومحبتها تغلب أي محبة.

لبيك اللهم لبيك، لبيك عند مين لبيك، قد تراها وخلقت اسوابها واسواب من ورائها واخلصت لربها دعاها. لبيك اللهم لبيك، لبيك عند مين لبيك، قد تراها وخلقت اسوابها واسواب من ورائها واخلصت لربها دعاها. لبيك اللهم لبيك، لبيك عند مين لبيك، قد تراها وخلقت اسوابها.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة من الله ورسوله.
1: انهر.
0: إلى الذين
1: عاهدوا. إنه علي بن أبي طالب بن عم محمد.
0: سيروا في الأرض أربعة أشهر. يعلم أنكم غير معجزي الله. وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. أيها الناس اسمعوا وعوا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان.
2: هذا يوم لهم
3: ما لم يقل أهم وأعظم، إني أشم رائحة صحراء جديدة وغد جديد.
4: أيها الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك.
5: لماذا تردد ما يقوله علي؟
4: ليسمع جميع العرب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفترى عليه فيما بعد، ويقولون حدث بوعده.
5: هو اجتهاد منك أم أنك؟
4: لا لا، لقد أمرنا أمير الحج أبو بكر أن نساعد علي في إنجاز المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ماذا ترى؟ ما أنا إلا رجل من تميم أرى ما تراه تميم، وكل ما نحتاجه الآن هو الحكمة ولا شيء غير الحكمة.
6: ولا تنقص أشراف تميم الحكمة.
2: آمل ذلك، آمل ذلك.
7: عادوا إلى مدته ولا يحج بعد العام مشرك.
8: كيف هو الآن؟
9: تلزمه بعض الراحة، إصابته بليغة وحركته صعبة.
8: المهم أنك عدت إلي سالما، كنت قد نصحتك باستبداله لكنك لم تصغي إليه.
9: لقد احتملني في أقسى أيام حياتي وأجملها وأهناها، احتملني على ظهره مسيرة يوم كامل يوم كسرت ساقي. أفلا أحتمله وأنا الذي كسرت له ساقه؟
10: لا تدع جرح حصانك يشغلك عما يحدث، فقد جرت أمور تستدعي منا التأهب لها.
9: ما الذي جرى؟
10: سيأتي أشراف تميم إلينا لنتباحث فيما ينبغي فعله بعد إنذار محمد.
9: إنذار محمد؟
10: نعم، هذا ما أعلنه ابن عمه علي في الحج.
11: هل أعددت لي حوائج السفر؟
8: نعم، وهل سيكون جميع سادة تميم في ديار عاصم ابن عم؟
11: نعم، وأسأل الله أن يلهمنا الحكمة والعقل.
8: هيا هلم إلى طعامك.
11: أين أكيلي؟ أي ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما بي إلا تلك من شيم العبدي.

0: هذا كتاب رسول الله إلى بني خزاعة، قد ولاك جمع الصدقات منهم ويوصيك، من أجاب إلى الإسلام فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن ثبت على دينه من أهل الأديان فلا يضيق عليه، وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته، الدينار فما فوق ذلك أو القيمة، فمن أدى ذلك فله الذمة والمنعة، ومن أبى فلا ذمة له.
1: سمع وطاعة.
2: ما هكذا تعامل الخيل؟
1: القعقعة، ما الذي جاء بك إلى ديارنا؟
2: كنت أمتحن قدرة حصاني على التحمل بعد أن كسرت ساقه.
1: وهل تحمل بعد المسافة؟
2: أجل، أرى أنكم تجاورون خزاعة الديار.
1: نعم، حللنا على نفس الغدير.
2: يقال إنهم اتبعوا دين محمد.
1: نعم، وبئس ما فعلوا.
2: هل أعياك الحصان؟
1: نعم، إنه شرس ومجنون، كاد يدق عنقي.
2: الحصان الحر لا يقبل أن يعتلي ظهره إلا الفارس الجدير بذلك.
1: هذه إهانة لم أقبلها.
2: وهو لم يقبل إهانتك له بامتطائه.
1: لم يقدر فارس من بني تميم على امتطائه، إنه مسكون بالجن.
2: وإذا امتطيته؟
1: هو لك، وإن فشلت تدفع ثمنه ويبقى لي.
2: وهذا سبب آخر يؤكد ما قلت، الفارس لا يتخلى عن فرسه أبدا. عبيدة بن ربيعة عندما سأله الملك أن يعطيه فرسه سكابا منعها عنه وقال: أبيت اللعن، إن سكابا علق نفيس لا يعار ولا يباع، مغداه مكرمة علينا، يجاع لها العيال ولا تجاع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها، ومنعكها بشيء يستطاعه.

0: سمعت آية من قرآن محمد يتلوها أبي بن كعب على الرجال بن عنفوة، فيها من الإعجاز ما يبهر الألباب.
1: ما هي؟
0: تقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار متين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى فمنهم من يموت ويدث تحت الثرى ومنهم من يبقى إلى أجل مسمى والله يعلم السر وأخفى.

0: الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء راء وباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإهمال والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء دالي وفائي وعيني كل أسملة به كجيم بلا من بعد وباء
1: فضاد معجمة والراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي وراء اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم ساء والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي للنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داو له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداو وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد يسل الأمر إطراو قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: قريضا وليس يلفئ نور الله إطفاء
1: ومن يريد كون ما أعلاه منصفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء ومن يريد كون ما يخفيه دعلني فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدعة مني وهي سوداء
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء محمد قائدي في المكس مع صفري بالحسب مفتتنة للحسن ثقلا يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راض عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضاء شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم الراء والباء شكري وكليتي
2: دنيا الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: ولقد كرمنا بني آدم وأملناهم في البر والبهر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفليلا

يا ست اللي امشي ام اليوم توشي اتم يا اولاتي مما طلع اوشانا اويتني بعدما لا الفؤاد اشن فسرمدا ليرم جنا وانسانا اسلمت وجهي اليه كيوم ملتمسا لمن خدعت له كابا واسعا

لخدمتهم تبصروا ضررا أهدائي أنشانا محمد قير قل هلا يا سيدنا صلاة الليل سي أدهو تبيانا محمد قير قل هلا يا سيدنا صلاة الليل سي أدهو تبيانا وجي صلاة بتل لي من لو أبدا ولي بيانا وأن نكوف إجيانا أمنتني ربي تكريمي دون أنن في البر والبر لي ملا ومولانا أمنتني ربي تكريمي دون أنن

جل لي الخير وسني وسرسدي يا نافع أن لم يصل برا ومنانا إليك خلق العجوز مانيك ساك وبي يا عادي أن لم يصل ربا وأمانا إليك

يغفر ذنوبي وآب من يوم مقلبتي بكون ورم بإيه لي شرمة سانا لي أبفر قلتي لم تلقوا قلقا والذنب والتم

سيدي المي اليوم سيد نهر يبشرني سقا وصيلا وضم إدارة سجانا سيدي المي اليوم سيد نهر يبشرني سقا وصيلا وضم إدارة سجانا خبير قهار يا جبار يا خرني ربنا شيا خصول أموال مجانا خدير قهار يا جبار يا خرني ربنا شيا خصول أموال مجانا ناديتك اليوم يا برا الليل

بالمسارات وبالمسارات يا من تدلو بانا طيب حياتي بلا موكل ورا دارين.

الصلاة تصير دون أمم والكسفني سرمضا جهلا وخسرانا فابتعوا أبلي الصف أم قد يري أجبا

والبري البري إساقني بالفيل قرآنا لو خطاب يوم نصبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برآنا نبتني أمس فيلا.

وتغفر معي يوم الجمع الخلق الإنانا أبلي بفلك كون يسر مدى فرأم للمسلمين وقل يتشيك بسرانا مالك لي اليوم سيء

بسم الله الرحمن الرحيم بارك بول مصوبة الحمد لله الكريم من على اتقالي بفرور وسنن سكرته لأنه خفاخ لواتع به نفع ما خني وغادني إلي بلائي من بعد ما هاس باب تخلي وجرني فيه الى الهلوم والفؤوس بالهم بل بالمخلوم ثم سالات بسلام تابها على الذي خسديها اتابها على الذي من بالوعد اختدعا في سر والجهر يكون مقتدا والذي حجر للمدينة بأمر ربي فزع دينا وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ولا سليم وعليه وسهبه نجومه الغائر نفوس وأهل ديم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائم وإن شغلك لا أريم منذ جلبتني إليك يا مهين إن آية منك إليه أنتين فهمت مجسوبا إليك منك بك عليك ورليت عنك مفعلا مسلما إليك أمري مواجها لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما جئت سواك فجتلي اليوم بخير منني وخذني إلى اختباء سنني من بعد ما كلم الله ناجي يدخلني في ذلك الخناج وكيرس للمدائه ولقائه أسأل في تاريخ والإخراء وفي تعلمي وفي تعليمي وبالتغالي في هدى المخلوم فخرت ساسر وفات وسلئ بالمصطفى سفيه أين رسني وببنيه وبناته معا لألفوا يا شيخ الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق الأنام عمل أوعى يا خير منام يا خالق يا كامل الشفاعات لك أستغفر كثرة الآفات وأنقص الجلال والإكرام فنجني وأولني مرام من كاروم اليوم أنا كون ممن أبعو لخيرك أهلكنا وأن أتيئك بنهج المصطفى سنته بلا يا من الصفا يا غافر الذنوب يا خليب إني هبيت الها هنا خليب لأبثاك ولإخواني جميعين سعادت دارين يا قرية شني أبلي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآله والصحابة أبلي خير الخصم في المخاسم
وليشعر الدين بلا آي الخاسمين ولك سواه لنا الحوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليصح خير على الثيب وخير جيران بها ختيب وسخني في باتن وسير وهم بي الخلق بآختين ورقني ترقية خفيه ببنته رقية شعمية وهي أثابا واتنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كل شوم إلى الخيام وليجود ربي بسن الخاتم قنع في خد بلا آي فاتمة سلها على أبيهم ولا عيئين وثعبي ولسجيب سعوان وقل أني وهمي من الأرض ونجني من خيال وخلا ونجني ربي وأهل الدين هنا في خد من أهل الدين ونجني والمسلمين من بلاء وجاك جسمائل في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أبلي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجل إجابا بيننا وبين كل آفا والتكس أن الأين يلا ويا نسير يا جليل إني حكير مخدم سليل فاجرني بكواب لي على بمن على جملة من وأرى سيدنا محمد باب الصلاة وسيلتي إليك به نعيم سلام وسليا وسلما عليه وكل من خدمت معه إليه وفي ذنوب وتقبل أملي ولي خير منى وأملي يا من على أن المكان والحلل إن يفاتن هنا هو بمر فقل أنيسي واسقني من السلام أتى أكون ذلك خير لكم يا هجل يا منزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سل جلال من كل سوء وعصاب ولنا يا من على عن زوجة وعن ولا هدني وهد جميع لسال برنت وجل إلى مسكني توبى أبا مثالها بجاه لمن أبا وسليا علي أفضل سلامت وآله وسهبي سامي سلامت وكل من خدمني أو سار فنجه واغفر له أو سار وكل من أهبني أو ما إلي فارسخه أولا أو ما لا وكل من ستمني أو لاهما فأبله توبة واستسلاما فكل من أسعى فنؤبيا فليخرب خلبه يا ربي وتكفني آسى جميع العالمين وتكفيهم آسى يا رب الأمين وجل بنا إيا بنا آفئا يجوني إلى خيور سافيا وجل بنا إيا بنا أهل مين
وعامل بسنة وعين واجعل بنا إياه بلا الاختلاء واجعل في أني كيد كل لسيختلاء واجعل فيني دهرة على سيدين وإذ به باقي نزيه الأوتان واجعل في أني كل سرس لم يلئين واجعل فسعف السريء هل إسيانين وتعذبا جملة ما يفيد أن يدي وأن دار سريء هل عيس أن وتعذك المسلح في يدي وفي دار وثابتا هم الهان وفي واهرني واهر من يئنني وادعك فيني جملة ما أهينني ومسكني سل من الفجاهين وامنل على الأهل بما ينجين واجعله ربي من المعاجلة جالبة لمن المعاجلة يا أيها يا خيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخيب إليك وحدك فررت من سواك فرم بسعك هايدي إلى أدايك وليكن ربا ولي الأنسير ولي جميع المسلمين يا بشير وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسر الخيرات حاس البلد ورزقه وتكفيه انك دين وتثبت ان فيه كما تنفخيم الصلوات الخمس دابا يا اكيم ونجنا من سر آس الثمن وسر الخير وكل فتن ودخنا سارا سارا واليهود وسر ابليس وكل في جود والجن والدجال وسوداني في سرخي والمخرب والبيلان والجن والدجال وسوداني في سرخي والمخرب والبيلان وسر ما في الأرض طلا وسماء من سائل وباتل اكترتما أيا لطيف يا كريم يا جليل أم الجميع حنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفراء وعفرنا لسواب وسرا وتعينا بفعل ما أخبرت وادعك فينا الفيل ما أبخل دايا ولا تكن مبتليا من أهات دهرا بما ليس يتيح خيا سمت وابلنا تيسير والفراح فكلتي دائن ونجاحا بجاهس اليوم وجائي من وليد في فرمنا مثله ولم نجيد محمد أفضل خلق الله بلا تارد ولا سباع عليه سلم أبدا خير سلامت بأن رافق الخيار وسقايات وابلنا أخزال أتاهنا ودرك ما أنفيله نعما أتى يكون كلنا في الحركة مقتديا بسنة وسكنا ونجنا بجائه من دخوة وتعك في أنا كاسبا والأخوة وتعك فينا الهواء وما لا يهنئين وبيك ذهبا أخلنا يا مخني يلاء مغفرتك المؤملاء أوصاء من سنوب آس مخبلا يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين
والمسلمات كلهن كلين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكفر لعيب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفللا ولا تؤاخذنا بكثرة الفلول بشاعر وباتن وبالخفول وكل إنسان من الوباهين وكل ناشر من السماء وكل ما يبدو في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وزبخوا بنا ما الجوائر للبر وتخوى بداه الناس وسريا عسكات دافعا أما وباء من جلال مانع عليه ولا أهله بأفلال سلام وسعبي ومسكني وليا سلام وسعك نفسي وسني إلماء يكيم في دارين أني آمن وسائل الخلب وسني حياء وأهلني فتات يا رب يا وجل يميني كساب في لخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق بيغلكم اليوم فايتا بهرمة المصافي المخاربين ولالي وسابي وسالي رجبين جدلي بتقديمي وتصديقي بهرمة المخدم الصديق وليجد بالحق وتوفيق بهرمة الموافق الفاروق ولياب سادة داره بحق عثمان أقي نوري ولياب سادة داره بأقي عثمان أقي نورين ثم بأرمة إمامنا أليم أبلي في دارين سيتا يقتلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بل نسبنا بأرمة الأسن والأسين معا أرمتي كل من إلى شعب زمان وأرمتي البنين والبنات وأرمتي الآل ما سعدات وأرمتي رسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي رسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وهرمة الملائكة الخر الكرام وهرمة الكهبة بيتك الأرام وهرمة البيت المقدس اللزيم وبه مدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا رب وما رسوله من ملك فوق السماء وجاه كل شيء من سائله أو مرشد أو حابد أو ناسئ وجاه كل من إليه ينسب أبلي ما منك جميعا أدرب وتكفيني جملة ما أنصب منه سريئا بك يا مؤيس فتجمع بيننا وبين ما يزوخني إليك حيث كل من وكل ما أنت يعوق يا بدين فتعرف بين وبين عرسين أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك آثماً على أن أقسم أنا الذي لست أمين أبداً إلى سؤالك هؤلاء ثم قال لملا وأنت ربي الأكمل
وأنت أشبي فلا أميل. يا بر أنت ربي الوهاب وبي فتوحتك لا أرتاب. يا بر أنت ربي الأشيب وأنت أشبي فلا أخيب. يا هدل أنت ربي المدافع وأنت أشبي فلا أدافع. يا هي أنت ذو الجلال الواسع وأنت أشبي فلا أناسع. يا ربي أنت ذو الجلال الوالد وأنت أشبي فلا أكابد. يا فرد أنت سلطان يا ماجد وأنت أشبي فلا أعاشد. مولاي أنت سلطان يا ناس وأنت أشبي فلا أخاتم. أنت الذي تولي مهيبك أولاك وأنت أشبي فلا أبقي جوانك. فمي مايا ليكن إسنا أشيئين عن كل سدنا بالوسوف إن كلين. ودعك فيني ياسى البخاء والخداء عزالتي مزاح إليه أبي الخلم. وسر من يركب ساسلاه وسر من يكير ساجنائه وسر من يجلس في الكلام وسر سلج وسيخيا وسر من ينظر في القعود وسر سائل وسيخ جعود. بك أقتل يا إلهي إلى سلام وآية وهربا وأسودا واخدا ونافذا وسارخا وهينا وساحيا وتارخا. والإنس والجن مهم أنيفان جميع من خلق أسلموا فيما أنا بألف ألف نفس لا ولا ولا خوته إلا بالإله إسر قلان. ونجني من سر زائحين الفلات وسر كل والد وما ولد. وتكفني السرف من وهين وكل من خسدني بالعين. ونجني من سلم كل سالم وسر كل جاهل وآلم وكل سامت وكل ناتخ وكل مارخ وكل تارخ وكل أرسل وكل فل وكل خائل وكل لسائل وكل تائل وكل مآسئ وكل خافل وكل فاسد وكل حاسد وكل سائل وكل جبار وكل جان. ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر الجن ما سيت عن المريض وسر سلخ وسر نائم والحر والبرد وسر الماء وسر دنيا وحيط نئاب وسائل القلب وسائل الجسد وعبلي الخيام في الليالي وسعم في نار بالإكمام وخل يعني من الرسائل وكن مجامله بالفلاء وساكن به وافتعظ رب فتعا مبينا لا يرى لمثليا. ولي أزاقة ونورا وبي سراتي يسر مرورايا وابل يرسك بشكر كل إيئين وهدني من جملة المقربين. وارسل يا مالك الدليل وأسبني يهرب المخلين وآلمني ملد كيل ما أدعى أسيرا راسلا سلاما.
وكن مهيئة على سعتين ونفسي والخلق مدعى لطمين ولي في داء كن مهى وفي مالي على سأل ملاسا وسعى في يمي خلبا وخلبا ولي ترخية وأوبا وكن ولي في الآيات ولدا موتي وفي الخبر وفي العسر خلا ولا سل لي آفيس آمي وعافسا وحاجبا ورابعا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وآديا وناصرا ومذهبا بكل ما يدعوني وبالطبايا وبالكرم مسالك الخلائسين وتعرفني عن جملة المآسين وبالكرم ربي تلي خلو اليأيان الرجباء المخلصين الأسفياء وأولني سنة للسفراء سخاوة من بغد ما أولى رارا وتثبت هبك في فؤادي وهبى خير الخلق بي تماني وهبى آله وسهبيه جميع ثم تحب كل مسلم مجين يا ربنا يا سلطة يا عجب تواصلي بالمستوى المنتخبين ثم عليه سلي خير سلطة ثم عليه سلي خير سلطة تعودني إلى ملاقة القدرات وتعودني به بكل مسلم ونجني من سري كل مجرم واغني بدعات وتكفني عن المهاسي وجميع الجدن وتعود الخير من فائد وتعود لنا فيه آدي وكن مهينيا على ما يشكرون وتكفني جملة ما يقابلون وتعيني لك خلص الآرئين من علمك نافه والأمين وعبدي اليقين وللفعان وتعبك والخضران وأهل الوان والاستقامة على الهيبان والكاس والإيان والسعادة وعسريان أماد خير المرسلين وفردا عنهم جميعا يا أن وارحم وبارك ثم في كل ونجهم وتوبهم واغفر لهم وجعلني يا ربي من أقسم الهبات إنك عاسا ونسيبا في تمام وجعل جميعها حركاتي لك وسكناتي ذات بفلك وجعل حياتي ومماتي في سنة والفرد والمدوب سرا وعلا وجعل مماتي راة لمن نساب ومن جوان ومن حرام ووسنب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن جل مسكنا مباركا يا زمن وضعي بشروط خط هشك على داري وما فيها جميعها مسجرا وتدخل جميعها في مكنون حيبك والجمهان الفتون وانفرار الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلان وأنكر أذي الخلق ورسايا والجن ولج وأنكر أذي الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلان وأمر بتقى ونور ورسل ولا حسين
وما أسكن أجل ما أسكن الخضرين ورشدي والعفاه وأهل الوان ولا أرى خلاس وصدق وورع ولا أرى سنة ومنجن من بدن ولا الهدابا ما أسكن أبتعي وما رجع فكرتي وعلى فعلكم وما كان إزاج وتهليم وما كان تسيبه عن تعليم وجعل مسكة الخروج من سلم لنور وفئه أنه كل من سلم وجعل دابا مسكن ابتباءه لسنة لا مسكن ابتداء وجعل يا ربي آب مسكن في أرضنا لك وللمعيس وتعمل إلي عن الفجر وفي الباتل في

بالله سدا وثق إلى خير التي يتكان نهى الوائد القاري عن الإداب فرادي ومثني أدبر سملين نفذت به أرنا سايد وصفت عليه السلام خير مغنم مكنه نصافته كل من العتار وسنته إنسى ربي يبينه نصرت بكوني أبدر به خدمه وصفى بعمري ودار موت نويت بما الاختير شكرا بخدمة لخير الورى نيم المخفى المعينه كتبت وكل إفاء رخص صنب وسرك وخذل استرى ربي لسيبته ترك كلامي ونيتي وفهلي توجهت إلى من كفاني سوى والدر وسك كفاني أبي سلمان من جملة الإداء وليقاد أحبابا بمصر نسك كتبت وقصدي سكر ربي مقاتبا لمن هبه عنك الكنيسة زادنك كرمت وفخت الكل يا خير مرسل عليك صلاة تنتيب وأعجل المسك كسفت دجانا وأرسلتنا من عليك سلام نرفو يا سيبنك كروبي يا مفتاه هني جلوته وخبل لدا سلسات والجلالفك كسوتكما تمت سأله رجائها ومن كبلي خلصت يا خير من فكا كسبت تجاه قلبي وكل أميت بيكس اللسيم مستكى مستكنك كؤوسك تسقيني بأعصاب سارة ولي خط فيلا أخجل البحر والفلكا كتابك ديني وهو قلي ومؤنسي حداني بلادي ونفسي بيسك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمر والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى والسمر والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمر والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمب وسرك